سنة بكتها أنا بقي سنة وسيد على المشيباء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعطوش دوات سنة برامسي قا قيبكي برامسي قا قصمال قا قيبكي سيور رسيان معلمان برامسي قا وصوت عان دورا إلا يسعد مكتها يجاري سوري

إفريقيا من الجماهيرية العظمى. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل فترة إرسالنا الرئيسية لهذا اليوم.